وصلني ويوصلني يا مساجا لنامي وضلوك يا مساجا ويوصلني أن يمنى مسي ويوصلني سيسير يا مافو يوصلني ونيا وينيني فتاتا بكا أبالي وهو يين وبو يين نوصي سيوني بريين هاي ويوصلني